0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: اللي في العرس ذاك اللي في العرس لا سما وجعتنا ياه

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع لظلوم